잠깐만. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سلك النجاة من النار والفردوس. أستغفر الذين الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.